لهو هاي فاقرداني لهو بجنا زرافي لهو هاي فاقرداني لهو بجنا زرافي.